0: يونا بودكي فانونك كذا شاقتوينك أتروك راديو من تاناف أجريدو سرند تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودوين كرستل مجرنيافو أداشو كاروز
1: Palesztina titkos történetei